من الحمد لله طالب وحيد بدأ يبدأ يتوجه الحمد لله ما كان الحمد لله ونصف الدنيا سبحانه إذا كنت أمامنا Thank you.

أيها الناس وهيكل على الإيمان، قوموا أنفسكم جبلة الجميلة للكريم وأهديكم نارا سبقت وجبليا ذلك في الرأي.